0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي